الكنسيكتور سنت أولى أرنتنا باستور دالينغول ويريس أكما تخبرك خوية بام كاوتي استمر راديو سالبي ومونجا استمتا أرنتا بيلا جيجي كما بان ألوين تابرنجيتو كالي ركتا